الثرى وبلادا كثيرة وقلنا يا ذكريات كوني جميلة فلم تكن قلنا للشبابيك لا تشرح العصافير كانت القصائد كانت البيوت جريحة مدينة تفتش عن نفسها